الهوا في الشاون يحييني والشاون عاليه وجميله ونغام رجالها تشجيني وفرسانها في كل قبيله.